بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف ودرجة العالية الرفيعة وبعث مقام محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم